كنا كابتوك كيني روجو سكان مت لسي المانتين ريتشي ماتين نشتوان دتمت لغا جونون درونجا بي ميتان اندو ستبا بي تكنيش خوصني دو دوني نوا بي ميتان شندو ستمنو هياتك اوان جيني ريتت نوين بون فين جورني نتشتوان نتايك Sainte-Anne de Beaupré. Bon, tu n'as pas de nom.

أنا من دون مالك ما وديت نو من دم جي كابتي تش في جوانو كابتي تش تي بوا دي فن سي بريفانت 8 فوا ان بريفانت 125 دولار انو نك مو تي دات نوتا ان وي نوتين وين جي غانيو تو سكت وين بنت تا هون 63 بولين سانت اونج وهات Mac le 35, Gilberte Fontaine, le 29, Marcel Rosselot, le 60, Estelle Vachon, Dimashko Estelle, Mac le 18, Monia Pinette, 64, Bernadette Voilin, Mac le 23, Noëlla Michel, voilà, Mac le 44, 4 John Apesh Fontaine, Madame Schneeskamogoja, DJ Wano, Captitus, Ridet No. Bon, René. Damit hat Bengte Gutas, es putzone, es gustan. Gutas de Bengte, minische Noaso, Nischwaste, de Gestette, 18h27, Schwester Taumakar, so gut damit neue. Inacin negat man, cuci minyak kunci kat sehat, cuci wewe tepat. Bang, sih nampak habtep noya pet.